مصعب حمل الفراق حمل لا يطاق كيف عيب شوى قلبي وضواقي عيا صبري وذاق بالمحنة وخناق عيا صبري وذاق بالمحنة وخناق وعكف حملي وفاق عن

ارشح لي رقاق من بعد التوتة ارشح لي رقاق من بعد التوتة والتف الساق.

مولوع بالهوام لوقاسك ريح الغرام من زينة الدواح لازم للمعشوق ينعذر زيد في هواك ما جبرنا لك حيلة قولي لي بالله يا الشمعة وعلى شعر

إلى معشوقك أنا عندك مشى جافي ولا لا يظهر المركاح ما يدرك جلوان الغدر هذا كل غيه منفعه.